عتقوها أمي فلسطين لعدوزوها عتقوها أمي فلسطين لعدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لعدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.